بلدات دبي اللي اللي اللي هوست دوفير دل النوي دل ليس توفير دل بيلوي